ام عشان تيجا لني ما جولي نيلان ابو ادبال يولا نياه فما مالا ادبال يولا ماما شا دا بالون يولا ميو شا شا نيا